0: بدودا چون بو بنهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبره بینه و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امرو سمادوری
2: جیسه بی خیاره کب خوی
3: نبو نای خوم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ بخواب منها
0: انده لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کر ریکن
4: لما اول جمله ما مستاكي لمي بركه يلا خيارك اخواره خوراكي قد تباني ركبتو كره اخ ما مستاتو كي علم بيه تو كيشتي وبيني وتو تو لسر خيار قساك باب الدرمان جايه خوراك جايه
0: خيارك هنا بفحصي بكي بوما
5: الرجي نتراتكي تا تشوار سر رجا بيدرا ولا رسي درتو
0: جيكلو خياريك خوم لك يلقا كلم كردوا كولكا بيبر او انا شم هنا و وي تاقي كنوي لسرك زين شاين خواردن يعني اما شان جامي بشكلينا كان تو شي شي بنجابي نغري مال الرجاي خويا زياتر بن
6: ام بشكلينا انا هميان بوكار
0: يا معناتها انت شي براسي شي بنجامكم

0: يحلاك نقازك أحلك نقا أنا باقش حلبي يعني كارباك قليل كما كاك دو ساعات ايه شوار ساعات بريخ
1: والله دواء قال لي ما بحق وزمن الله انت تشغل كم كروة قازنية الله هوراتين الرازية او اما لبانزي مان قوة شوار دي مان صفر كرانيتو سياسات ودس على صفر كرانيتو لبانزي نو بو ام سرمانجا او متأكد لبانزي شانزة هزار درسية استا حاليا ايش يكين بكاز تجاري بني لقاز دو سطح افتا دو سطح اشتا هزارة اما تون حسابك انا اين ساعات كان كم كنا هو داقو كم يكردوا اما كتابك انا بيستشوار ساعات خنديوا كتابك انا بيستشوار ساعات ما مفعوليها بو بيستشوار ساعات اش نبو كتابي دار كربتي او تشغيل ما كان لا نو تا دوانزا لا تشاروا تا ششي وارا او استراحتا يعني كتابك انا مفعولي بيستشوار ساعات يا بو
2: بایل روزانی داد تو اکیشو گرفت کانتان بگینن با کانال هشت و نامکانی هشت دو جمعه تلفن لسرتی پروگرام کو لسر شاشه و استش با گوری لسر شاشه واتساپ و ویبر یعنی لسره نام من با بنرن لکیشو کانتان اگه در من کنو با امرو خواتن لگو

0: تو بخير هاتي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي عازب احسكي

0: مشوار بكي قوتيا برتوكي زمان كردي يه الحسكة وكوبانة جميجدة جاهزة موجودن كافيان جي أبجم قهان عفريني جي بلكي دوه بيلك أفض نقاش نسيبو توجيه شي ببقن عفريني جي ميني حما وشامي أبجم أوعى بقو جمالا مدرسة نقلك مزنا شامي وحما يقوري كوباني وحسك بار ناك تمشكلة هبه يعني هين تديد يعني تنفيذات مرسوم بشكي درين دركت تعليمات التنفيذي بشتي فترة مجال نبو ورن وزعادن أفرتو كي كردي وقت يخد الدرس بيكا صار ده بشكي يعني نبز غريكا بس بشكي بينا فريجر شاتشبو
1: بس انت بحث ما مستيا كر و امتحان اجبو ان تيكر اجبو ورن ورقرتن للشامة وحماي ما مستهنا اگر هاتو برتوك صبحات بلاف كرن هنا درس عبدن
0: اما مستك كفايتها شامي وحماي كفايتها وطبيعة حال عفريني وكوباني والحسكة بزقريك نينن بس هنا كفايتها تشتاد زانم
1: بروسا زيدة كرنا دبستاني كردي بردواما
0: اما انو في فصلي في رنجي بلشن فصلي دي بجن بلكي هيجة دبن صالوري از دوقعين نقول يعني قول احصائياتي قوجمالتون وعالمي قومالة تشتغلي بلكي أفجمار ضربي الدوابي أنا جيانا نيزيكي حزارو بين صد بستان مساحة سوريدا صالة ورا بلكي بجنب بلكي دوبل نجي بلكي إن شاء الله
2: لبارزجا حسك لهردو سекторين بيرودة وتندروسية سمهن بشك جكارمندان مچيخو ورنگرتنهش بشك جكارمندان ديار دكنكو د نوا سمهن ده وان جلگ جاران سردانا نوان دين پیدانا مچکرن لهرتم دسفالا وگر یانم آلین خو.
3: باجار قامشلویه وکه باجار دیترین کردان ده قناغه کن نودایه. قناغه نوشی اوکو ایدی همو قاد سازی و دزگه کل وی باجاری کار دکن انتگری نو سازین حکومت سوریای بونه. لی پرانی قادن کو انتگره بونه جی روبروی کریزا پیوستیه که هری سرکنه. کو اوجی درنگ ماینا دابشکرنا مچهین کارمندانن. قادا پرورده و یا تندرستیه به طیبت جی هر دو نخوشخانه این حکومیین لقامشلو حسکه به مچنه. بزیشککل ناوا نخوشخانه یا نشتیمانی یا قامشلو دبیجکو. جده سپیکرنا پروسه یا انتگراسیونه و حتنها کارمند نخوشخانه مچور نگرتنه. ما مستیک جید قادا پرورده داد بیجکو به بردامی موچه اینوان درنگ تینه داین.
4: طبعا ما متابعه کریب مدیر مشفیر، ما متابعه کریب مدیر صحار شباب المهبون الشامجی تابعه اندنه. خود اگرافی انو خالص عقود انو هاتن وقع اندن و رواتب جی مثلا وقت لی راستی گلی که هات تأخیر گلی که تشیب ویه.
5: بری رات بی مکیمه و راتب جی داخرین گل که تعدل مته. يعني أن بهذين كو راتب جيد السريمة هي راتب ما جيد بقيمة.
3: دن هذا سيستم داينا متشين كارمندان جالية حكومة سوريا إيفا بتفدى بويا إلكتروني جبر ويا كيجي جلك جاران سدم بويا فاتينا جريدان كو شاشتين تكنيكي درد كفن لبلي تشافديركي أبورية دبيجاكو سدم أوكو کیم بنا پریان د خزینه یا گشتیا سوریه دهیه
6: گلک فون ای صحه او ای تعلیم اخرین گلکی اد بجمد سبب رئیسی انا اما ضغط سیولی سر خزانه مالی هيا یا حکومت حتا گو نکاری بده یاد دوا ربط نقبنا مؤسسات جی و نقبنا اداره مالی ده حتا نهاجی چینبو
3: روشا آبوری لروجاوی کردستان د بلندترین ریجه دا خرابه. کارمنجی وی دا خوازه دکن کو. دوید هم وقتی وان قیران آبوری یین کو هی موچه ورن بلند کرن. لی تفی کو موچه این وان کیمنجی بسر دا درنگ جتینا داین. جلوراجی باندورک نینی یا مزن لکارمندان حاتیه کرن. و گلک جکارمندان جی ایدی دوری کار و بیکار مانه. ستيرا نبي كنال هشت قامشلو
2: بشك جماوستا و كارمان دن حكومت ين سينوري هريما كوباني جددن زانيكو درنكتن و پاروانكرنا موچين وان ددما خوده باندورا كه گليك نرين لسر درونيا وان جي چكريا ناهيلن

0: هلا سر ام شقامي شمالية برادريك مبيني كآشورية باشا خوين من بو يك جولاو او بانجي مني كرد
1: خلقي كوي
2: من خلقي المانيا بلان برا شلق آشوري
1: شون بواتي بو ايرا
2: بو سرداني كني ارمينيا هاتون تا پرزگاي ازديو شون آشوريا كان ببينم ناو چكا جوانا
1: ارمانيا كان باشن
2: زور باشن، خلکانی کی زور باشن؟
0: ای آفرین.
2: ارمنیام زور خوش دوی.
1: ای کرد چونا؟
3: نویده چیا، چاوا، باشه، دکودره.

لا مزرترين بازارم لجيهانا هرشي جوري ميوكانا ليرا وش كراوة توو ياخد كراوة بباسوخو سجوخو درخواردي خلقي ايرا ادريو درخواردي او ميواناني كارو اكنا ايرا ياخد او قشتياراني كارو اكنا ايرا بشتويكي جوان ديزاين كراوة اواني جاي كرن ادي بورا من استوزاكم باريا زانم چيا اما زو خوشا دست خوش اما بزردو بسوریدای پیم بخوا پیم وای

حفله وشتي اخوانان بين كدو تي في موسيقى بون بس نازم بو هرسي كان يق نوعا ديار وكو دوزلي لي اخوان اما نيش بيه كورجان جوانا قرباني او خواو في غنينه بون اما يا نبي او جوانا لوتيان ما شاء الله شتا ولوت بخيراتني خلقه كان كد زياتر يا اخوا خير بيداني شلبي اوايان كد لبريدس چونك اخوان خوتا نزار دوده سانغيريا كوري شاكن دوائش با تفاصيلي بومان اجنن حفله كي خوش من بوكن و شتيكي زور جوانا گزاريا فرمون ايو عم تبرو موسيقى

والله بلا اخوتي انا زايمه لسر وعد وعدودي كسلطان هاتين بس بخوا اوي من اقلم بويتشي دسي جيرياو وعدكاني توريا قرايني انا خوما تام بمجور وباعوش عزيز ندينو بكاتم من هدو السر نقهر خومان وسر ميلاتي كلي شوي كاتم منه هلا من نوم موزقان بشاندان ايسا خوما تامام هرچي چتي جوان جوان بشاندان دمو وازل سلطان بيرن سيدر لني فقيانا غيكا يجي هي لانا فرس فيها الكيه بير ريوة بير ريوة خو بس فقياني بو هالناجي

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنکاری نرخه کن لگالی مدزانه.

0: ابو خود يعني لقلوي كش تقريبهمنا على كانت خوش كويته بيدي رابردو
1: رجلو
0: سدمي جارا
1: رجلو حالته رجلو حالته اوقات انا مبيده كتونزا بحقت بالنسبه لنا كان شويه زي براسي يعني مده زماني شويه اخوان بس بده يسكات يعني براسي سرقالي كتاب خانه بن سرقالي خندن بن كوملي اگر كوملي بو شاي فراغادي كاد كانه بلا بشوكه يسابي بخندن وخنو وامده كن بو كتاب خانه
0: هل فيك باو قرصه به
1: بتاكيد زياده زوز لا
0: يقوي ماده بتو مصرفي تابكي لاك فردك فردك شيء يلا كروم سعيدك خلي شي موبايل ما لكات خويا بخوا لدروي ورجوله و ايتر يعني هو شيء هو خرستره
1: بابا كاك جان عندي وكوا يا خمان خذابين يعني برواب يعني همو وقت زنا بدهم كاد كان توقي دكاتينا اخواتنا كاتي نستن كادي سعيد كدن كادي في شودان هنا نبردن يعني همو كاد كان اني خمان رجل قال انا ابي نوبه قتابي اتشين او زمان
0: تابتي باوك بن منى قال لي هر شو بيضل لاياتي رن التليفون كي باو صاركو هاتو تو لقطافانه سعيها يا تعيف يبكى بروي خمي دهاتي من على كتر.
1: نعم يعني لو قصيد جناب الصلاة صدوا يعني يجروج النبوة تشارك بيش وقتي خوي من ل بدمي درجة طبعا أمادة.
0: أبي نسيب شو نيشة.
1: هل تشارك بيش تل أمادة وتشارك بيش أتنوي. أنا قال روج كوا بنوي كده كانوا باو كان هبو بيت أو النا. أجينا كده كان تريان كوا بنوي كمان وصلنا بتلفون يعني بوك نخوي جروبات بيش يعني صار خوا بزاد بيا وحالته دور حالته كيزور زور بعشا بوهم كده كسب. تلفون لقى كزكاري قطابي كان عند أيكو باوكا يعني غيري أو كاتا كاتا كان يترهم وتشارك في أشتري إما
0: أكو إلزامات شهابية
1: بالروكة بالروكة إلزامات يخم لا ده ولا يعني رخصة مرقت له شو نيخم له إيشو كاري خم رويش تشارك في أشتري هم لقى إنك شرا أول ما وبيان زق ده دقة تشارك زوت البيجينم هم لهات نوشة تشارك في أشتري لبرد دقة قطاب خانة كي وصام تصورهم كل بدرو بوتأمين

0: لما اول جمله ما مستاكي لمي بركه يلا خاركي خوارا خوراكي قاعده تباني ركبتو كره اخ ما مستاتو كي علم بي تو كيشتي وبيني وتو تو لسر خيار قساكي باب الدرمان جايه خوراك جايه
1: خيارك هنا بفحصي بكي بوما
2: الرجي نتراتكي تات شوار سر رقا بيدرا وليرا سي درتوا
1: جيقلو خياريكا خملة كيلقاك اللي مكردوا كولكا بيبر او انا شم هنا وي تاقي كرنوي لسر بكي مزاين شايني خواردنا يعني اماش انجامي بشكلينا كان توشي شرف انجابي نقرا مال الرجي خویان زیاتر بن.
3: ام بشکنین آنها همیان هو کاره.
1: یه معنی تو این توشی براسی شپنجه مام کنم.

كهر وهمية يان هرنية يان راستقي نجبة ركوتون لقلم كسانة بو أي بشي خوانوش باريك ورقرن حوالين كردوا بو نمونا هاتوا لرقي ام كارتا بانكيوا شو باي صد مليون دولار مليون دولار چنيكا جلو برگيان بنمونا كريوا لكمباني أليف بابلين باشا باركيان ناردوا لرقي بو نمونا يكلم كارتا بانكيانو بلان يك بارتش جل لويك أم بحساب كريوتي نهاتو تبازار كان عراق وهرمي كردستان كريني قورة قورة عن كردوا بويا بقى مبزانن بانكا كان آجيان لخشي مارو ميروا لاج مار بانكا كتانا شكارتي بانكا كتبة جل لري أكاونتا كتو لموبايلا كان تانا بي آجيان لحمو جوليكي دينارو دولارا لناو كارتا بانكا كتان جيغا لوانش عراق بانكا كاني لجير چاو ديري ترن او هيج بانكا كخوي چاو ديري تو كال رقيم كارتا بانكا ولا رقيم موبايل كتوا چاو ديري تريش لسر بانكا كاني عراق هيا چونك هر خوي عراق قماني لسر لسبيكر نوي بارا بو حوالا كردن لهفته رابردو لبشق لبانكا كان راقيرا او بانكا هر دمبك بو هوي وكارا كاني لدروي عراق راقيرا او قندل كارانشي كباريان لمالو لناو ديوارو شوني لا بلاد الشار دوا دستيان كردوا بناردني باركان رقي كارتي بانكي و رقي جياواز اي نرم بولاتان اما يكي كي ديكا بول هو كاركان يويك حوالا لسن روشي رابردوا راقيرا انجا بو اوا من امشو بينيم بانكي تي بي اي رقين دراوي كي بلاو كردوا قوتي لبانكي ايما حوالا كردن اساي بوتوا دواي اوي بو ماويكي كاتي راقيرا اما تي بي اي وقصاشم لقال ارتي بانك كرت اوانش بشتراستيان كردوا كحوالا كردن اسايي بوتوا ايليان صلاح الدين كقد بيجي ارتي بانك قلت لي اس هذا كارتكاني ارتي بانك هيج كشي كانيا لهم ولاتاني دروي عراق كاركات كشي راغرتنك كاتيبوا لقل تشند ولاتك بوا تنياش جزداني الكتروني او كشي هبوا نوك بانك كشي هبيت خوانا خاصة بانك ايما سزاد رابط بوي كناتواني حوالا بكي شتكا همو عراق بو تشند ولاتك بوا كحوالا كردني عن راقر توبا ولا تكاني لا رقي كارتي بانكي ولا عراق سبارد با كم كردنوي بري باري رقي بيترا من يو كارتا بازرگاني كان شوتيا ما مالا كان لقل بانكي ويسترين يونيون زياتر او قرفتان هيا چونك روجانا بري باري رقي بيترا ونوية دكرتو دكوري بلان باك مان هيا ماوي كي زورا خوي هر حوالي راقي راوا ودياريش نيا كي او خزمت گزاري بودا قريتوا بكارينري كي زوريشي هيا طبعا هر با گمانو بلگی سپیکر نوی پارا او بانک حواله کردنی راگی را با ولاتانی دیکا لکاتک دا بانک نتواند او بکاتو ماوی کی زور چاره سری نکرد بید براستی تر نابد گلی لخلکش بکرید بو پارا کانی لبانک دانانید عراق که دیوید سیستمی دارای و بانکی بگورد و خلق لولاتا که پارا کانی لبانک دابنید لبریوی تو بونمونه است سیر بکن بونمونه تو 100 میلیون دینار ته لكوي صد مليون دينار كت لما لا داني تو اترسيد كسبي بي باتو جاري وهاي كاكا رونبو سيران صد مليون دينار كش لك الخوانا بنوك الزور زور غلطه لا ترسي ويك بارك انها فوتيت بلام او ترسنا اكتر كاتك لك الخو تايبي يعني اروا بو ديني اروا بو قشتي بو شنك سيركي بارك مي لك الخوابه بنك اوي باشا تو بسم كارتت هي او كاتا باركش لنا وبنكايا بلام براستي بانك ابي او اندب بهيز بيت نهيلت يك دو ساتو پنجا ديناري كس توشي بلوك كردن ونبون سبيكرد نوا يانك بانك كشي بو دروس بيت پاري خلقه كبفوتيت نا بي دو ساتو پنجا يك كس لبانكا بفوتيت يان كارتي بانكي خلق ببي آغا داري خوي بكار بهن رد او مترسيكي لعراقا براستي امانا رنگ لهمو ولاتك هبت لجيهانا كم تازور هبت بلام امي عراق براستي ناخوشي كردوا دبي چاره سر بکرید متمانه یک بو بانک کان بگره تا که خلق حزب کات پارکه لوی بیت سال جزدانه که یان لمالکه بیت چون که خویل بن رتا بانک سلامت رین شونه بو پارا بویا ام کارت بانکانه براستی عراق او یک موچی کارت حکومی کرد با کارت بانکی که هنگاوی کی زور باش بو چون که اما شتکنیه تنیا العراق بل ولاتانی جان چندین سال بو شوی لی هاتوا انجا اما ای بون مونه باسم بوتان کرد کارت بانکی کانتان تکایم با پیتان بلن ام کارت بانکی تو که هیا نابه بیده به هیچ کسی تنانت بمنالکانی خوشت بو اوی لرگی اموا ببرای خود بخوشکی خود دوائی بوی نخوشی نکویت نیوانتان
چونکه بم

دي من هيك وصاي جين جي دافري بيس كرينا ما قالك دي شون كريا كاجين قال لا انين بي وين دي دار ام واخفتينا بو فون جليشا ناين راكرن بيانو جدا جدا رات كرينا دا خواني بدن يان جي بيانو جدا جدا اينان يان جي

سلطة فروك فاني يا مدنية عراقي حمي فروك خامة لراوستيانا جشتن هيلن إيراني آقدار دكت وده چارشن بعد هاتي دا راوستيانا جشتن كفتت بيافي جيب جي كرني دا الگوري برياري هيچ فروكيك هين هيلا آسمانية عراقي جي جشتا آسماني بو إيراني انجام ناتت بريارة راوستيانا جشتن هيلن آسمانين إيراني بو عراقي و ببروفاجي لا رجع بيستو سي ايفي هيفي اتكافت بيافي جيب جي كندا شلايك ديفا احمد الشيار راه بري فروك خنايا هوليري صبرت براوسيانا جشتين كومبانيين ايناني بو كانال هاشت غوتي هات ساكون كا هيتش بريارك بو راوسانتنا جشتين اوان كومبانيان نجشتي دسيوان هر بريارك دوي درباري دال دسلطا فروك فانيا مدنية عراقي درب كافت اتيتا جيب جي كرن راوستيانا جشتين كومبانيين إيراني جبوي عراقي تشارشوفي سيزاين وزارة جنجينا أمريكا دا بو سرعوي ولاتي سرق وزيرين العراقي أشكرات كتكو سي حزيران دوزار بيستو حفت دو ماهيك دمى بو رادسكرنا تشيكي جروبين تشيك دار بشتي در بازونا اوي دمي اتبجت جروب بجياساي در شوي تينا ابنافكر علي زيدي سرق وزيرين العراقي بوروشنا مع نيويورك تايمز آخفتيا ود بجد كوم كرنا تشيكي دست دولتي دا دماوي نوت روجان دا دست بيتيت و توي ماوي دا هيرشي سر غروبا ناكن و روي بروي هيرشي امريكا جيناب زيدي دي بجد بشتي وي دمي غروب دست برادس كرنا تشيكيت كن و بشتي دمي هاتيا ديالي كرن اگر غروبا تشيك رادس نكر ب جياساي درشو تينب نافكرا سرو كزيري عراق اشكرا جيد كل سي حزيران دوزار بيستو حفتي دو ماهي دمى بورا دسكرنا تشيكي جروبا زيدي صبرت ب دهات عراق دبيجا ب اجر شري شست ج صدي دهات النفطي ج دزا نزكي شست مليار دولار دكي دبيجا جدفيت بيشتر تشيك هات با كنترول كرد داكو بشين عبوريه بهس آبا بكن ناف عراق دا سرق وزير العراق تكسل سروي چند جيكريا ايران ريك بدر بازبونا نفط ولاتا نادت ناف در سنگا هرمز دا ارمان جواب تني بلند كرنا بوهاي نفطي دا جيهاني دا بيش گشتا علي زيدي سرق وزير العراق بو امريكا بو شك داري كرن دا كومبين عرق راونا تاوين هف گرتی دا سرکر دین چارشوی همه هنگی اردستان گروپ با دو ماهی که بر رشنویسا ریکت نکش بای کم کرنا چکی دست دولت دا تینا میدیان عراقی بندین اوی ریکت نیا اشکرا کرینا کو سرکر دین چارشوی هف هنگی گروپ چک دار دو ماهی کم بین دا مالا عبدالحسین موسوی کو گشت یوانا پیشوی زیدی برف امریکا بریب کفت الگوری میدیا این عراقی دوش درنگی شبا ایک شنبیه سر کرده این چار شبه هف آهنگی و گروپ این چک دار المالا عبدالحسین موسوی وزیر سخلمی عراقی و امیدار گشتی حزب فضیله اسلامی کمبینه او رشنویسه که نوی با کمکرنا چکی دست دولت دا یه دارشتی او دمک زمانی وقتک با وکشان هیزین بیانیجی داناینه و تأکید یا تکزی السر گرنتی کرنا وکشانا هزین امریکا و هف پیمان ناف دولتی کریا الروجا سیه ایلونا افسالتا یعنی دمائی که وی حیفه هروسا دخواز جید کن که هزین ترکیا البنگه سربازیین باشی که پیمانی حتا که روجا سیه کانونا ایکم یا 2026 وکش پشکه کدی آراش نویسه سبرت با آسای شخص نورانه او ین هرما کردستانش راشنویس به پیتوید زانت دو ماهی به هبونا چکدار پیکک حزب اپوزیسیون ایران الهری ما کردستان بینن عرب صدا خواست جید کت یا سا حجد شعبی دنگ السر بیت دان کار بو کرینا سیستم براوانی آسمانی بیت کرن البرانبر اوان دا خواستیان گروپ این چکدار رازی بونه به رکه خستنا چکه وام شوه که یاسایی چارچوه دست حجد شعبی به وی مرجی لسر اسپیدا روژا سیه ایلونه بریارا اپراسیونا را گاندونا شاری بیت دان انگو بدن دست حکومت کیمانی امریکا جی پابند بد با ارمانجین
نگرتنا خاكا عراقي آخا عراقي أفا الغوري دمهيك نوشا سبارت كومبينا تشوتشوي هاف آنجي وغروبين تشيكتا شلائي قديبا علي زيدي سارك وزيرين عراقي برسا كومكرنا تشيكي اتجال ماركو روبيو وزير دربي أمريكا جي قطو بيشكريا دانو ستاندانيال ساركريا زيدي وروبيو لرخ كومبينين كومالا جشتيانا تاوين هاف جرتي نيويورك كومبونك اواجي ساس كريا انجام داينا زيدي يا قوتيا ماركو روبيو حكمت كاربو مكم كرنا بيوان دين عراق و امريكا و بلند كرنا آسي هاف بش استراتيجي نابرا وانداتك افجي لچارشوفي هاف آهنگيكا آبوري آواكر كود بياوين كاري هاف بش يبر فراتر بر جوانتين هاف بش بيسترتك زيدي رجبونا حكمت خوجي تكس كريه بو بردوانبون لسر ريكارن كوم كرنا تشيكي دست دولتي ده الگوري نغورا دستوريو هدسان يسايجيو

0: هزين عسكري داز دكري وبيرا سازيان ديجي يعني قالك فيم كريا انه موظف ما وين من سازي ما وين من هركس ويبي اي دولتي بلا هركس زنبي سازي ما السركاري خنا موظف ما السركاري خنا كس نشو مالخا هزي مي عسكري جي هنا وهزي مي اولهيه جي هنا تشتك نكات يو هراندين ام لهيفيا حكومتا شامينا حكومتا دمكي هقال فرمي اعتراف زمان كردي وب حمو سازية ما ببي ام براي هفند في ولادي دا تاوا دا 1911 دا و 20 دا و 25 دا اولاد ما بريفا بر و ايكو اولاد بريفا بري و اي دستورة سوريا ايداني كرد بون و سروكي يكمين اي سوري كرد بو و قلك سروكي سوري و سروكي حكومتي و وزير الدفاع و اي اركان جيج سوري و حموجي قلك جي كرد بون تفهم كده بفيرنكي ام في ولادي بريفا بن وبلا هركز انبي دروج افاي كردستان دا دي بايتخت كردا انا يعني اوركش بايتخت هوريا واشوكاني بايتخت ميتانيا اف بايتخت كردا بون وسوريا بلا هركز انبي نج عربات انبيكي جدا هرما بيكتي جدا اقليما بيكتي ام جا اقليما مزوبوتاميا انا جرو هلاتي كم فراتي ام مزوبوتاميا انا روج افاي كم فراتي او بلاد الشام
1: باش
0: افورا ولادك افاي كريا بنافي سوريا
1: باش
0: هكذا ما قبول بكن ام براي هافت في ولادي تبنى في سوريا
1: جالك سباس
0: يعني قال كرد سوريا بشك جنة توا كردستانية وقال عرب سوريا بشك جنة توا عربستانية ام في ولادي تا هفدو تمام دكن
1: باش
0: قبول بكن ام براي هافت هكذا قبول لكن ام سركاري خونا وسازية معنا وساعتها وتفا خوش ومتلقى ما يا ايروجي شخوا اخافتين جوي انا كريم
1: سباس بو شريف خليلي انضم كوميتا دس بيش خارية قلكو قامشلو دي قل مدى بيه في دارن عاري شارة سربت لفريم تينا دوما هي دم جميرا بهدينان تخوش يادك

لا امر وسط سي سركر دي ولات وحكومتي جيان يك لدوا يك درون سر شانو نتوي يغرتو كانو غوتاري سالاني خوين بيشكش دكن بونك سالانه لنتوي يغرتو كان با ناوي دي بيتي غشتي بريو دچتو چاند روشك بر دوام دبت دي بيتك يم صال لا امر ولا بستوديو ايلول ودس بيدكاتو روجي بستوشش ايلول كوتايدت بيشكش كرني غوتاري

0: لصالي هزار ونصف وحفتانو خلياي سينما أمانم لو كاتو من أمانة كوكمو علم آخرش سينما حمران داغان كرد أو سشماوه دوسيه مكيني ما أبو كريم أبو طمان بان نفوت كرد
1: سينما
2: دايتي
1: بو
2: بتاعي داخل مشتي من بيت بس تنير ركعت خوش فيها كتير لو ركعت سينما ركعت سينما شاخر شو دايتي سينما خيام بو اترو كاتبو قستنيه استو سينما داشني كز بو ناتيت شنو او تامول زتينيه كات خوي فيديو نبو انترنت نبو موبايل نبو حسب الشوازي ماكينه كيا كدنجي ديت يا ماكينه او

إيطاليا حد ما لنا لشوازي في اللي مكانه خو في اللي نزوره للسينما للتلفزيون أنا رأي فيلم ليه ما شاشة سير فيلم كنت خاوة خون تاي خون آه خونو هذا الذكريات يعني بهذه زعلان هذا فيلم يحرق لي يعني أم فيلم هي سوبرمان لدواء وقديمة بقمن تماشى يكين سير يكين أو كساني كدين يرد تاي خون خاصة جمعانان جمعنا إلى بازاري كوتر بازي فيلين. دين هم الرسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن. يعني عايزين بيان سير اللي براسي شتي خوش أما. جمعنا زوق ربع إيش فيكم ويان. بتزار ويا سايك أخون هزار نار ده اللي بروك تو السينما إيش فيك يبو مان. هنا ويا دو هزار ده آوها. داوي فيلمي كي كابو يا أنكر. فيلم كابو كات زاك بلانسا فيلم كابو باسي ديك اللي ديهات يكن اشي قاساقا كان اشي كشتنو تدزي كان اتنا ادنا سربان قكان عباس او حزن لو فيلم ابو والله تا اورجي بمن مجانا الحزم انا مالي اكرم سلم مال زور ما ميزني اما نسبي كي زور كما لما جوري يكم دو بقدره تقريبا بعد دو سيد دفتر اشام هر كريمه لهولير كريم لاوروبا كريم لبغا كريم

0: تو بخير هاتي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي يا عزب احسكت

دكتور ام عيشه زور قرصا بيكو دوكاز ناك بها روزي كي زور تبي ثامن بوكا كانم كراكم دراوسي وخزم وتاها توا يا رمتي مدن انجابو معنا كريم عيشه.

لهر كوي او هبه او زاني وجيان لبه تشينا انتوان يعني انتوا او او زاني بهيوان بولا موضوع امش بشك نبين لا بيسكردني جنجا كمانو تقدان يمسروش تجوانا لا يعني في وندي داري شكاري جديب كان بووي ام نعمة تجواني خواي قورا في بخشيوين بفارز زايو بمينتو تنجي زيون فيشكش كردن بيو اي كاتكي خوش بوملاك.

0: ين تركيا جي فيكش وتركيا جي راضي بيه الجوري زانيارين كانال هشت تركيا راضي بيه لي يتهريما كردستان اتنا برا هريمي و تركيا دا هشتينه هين في بابتي تشاوات بينن زانيارين هول سيرويتشنه
1: ببوري من برسا وطن فيم نكر يعني لسر
0: هزن سربازية تركيا هزن لشكرية تركيا سربازية تركيا اتناف دو دبرين عراق دا دي بكشن تركيا وعراق ريكتنا
1: بلي بلي
0: بوري آجهين كان على هشت تركيا راضي بيا لي او جهين خالين كو هم هزن تركيا هم جي بيكا لي حتى انها تركيا راضي بيا نشاننا دا يكو در كبتيانا دبجة او نعبرا هرمي و تركيا داها هنا أبن عراقي تشاوات بينين يعني هرمي مع كردستان يجدي بكيشن يعني دلويري بمينين
1: نا نا وي اوجي بكيشن يعني بيشتي قو بيكي كي سلاح ما تشك داري مقدان بيبي تشكي خداني بيبي وي عسكري تركي جي جهرم كردستان در كبي وي بقري بس ددما بيشي عمدي ددما بيشي عمدي حكومه بغداد دخازي عسكري تركا بين اخلي دناب لبغداد لشيكي جه بستيني يعني او جيوك امريكان جه بستيني فقط نلهرما كردستاني لآلية بغداد وبصرة دخوازن جه بستيني نها الشيء روان لسروي مطابقات هاتي يكرين دولة تركا وحكومة بغداد لسروي مطابقات أباكرنه
0: لي
1: اما وجه هرم كردستان در كفن
0: لي اصناف عراقي جدا البغداد وانجا جين هيزن هاف بيمان ين امريكي لي هبنا ات سي هي في مهدا داوي دما كو ديفا بكشن دي بتن دربي عراقي
1: وي تشينا وان دي دولة تركابي عسكري تركابي
0: لي دبيجن ريكاتينا كو تركيا جي هيزن تركيا جي در كباب طيبة الباشيكي كو اك شوان دفا سنوري نينا
1: نا وهيزن تركا وهيزن تركا بهتر بقوة بين بغداد
0: هيزن تركيا دبشنا بغداد الوري بمينا
1: بچن بغداد بغداد وبصرة
0: شوا مطابقات الركاتن هات يكرن سربي چاندي
1: بلي مطابقات هات يكرن سربي چاندي
0: بين سر برسكا دنجي صبرت هريما كردستاني رولي و هشتان تايبت بكم سليماني ايوان دي نيكاتي نشتماني كردستان دقل تركيا امزان نهادا وكبرينات اساكي باشتر دا بر باشتر اجبري اف بيوان ديا دبغهنا كيفا رولي هم هريم جي هم سليماني جي ناف بي فاجو ايدا تروجن دا هاتي دا تشابه
1: رولي سليماني و هولير دوي بي فاجو ايدا و بهتر بقوة بروجي بيشيامه çünkü öcalan de mutabata mutabakata go devlet atırkara kiriye o duhanze garantör hem Süleymani hem Hevler be yani droje peşamede ve hevditin am bericid bername od got öcalan duhanze hevditini hem kak meşhut bazanir beki hem be cenabe bahfal talabani re duhanze hevditini beki belki ya بفيديو أو هبديتن شبابي ياجي دعوت بكن بين عمرالي بشتيقو حبسة مالي ستواتاوي بأباكرين حبسة مالي دا حبسة مالي دا عين وك وروجنا مبانا بلكي بافل طلباني كاك مسود بارزاني حردو جي دعوت بكن بين اور
0: فجا هل بيشتر باري سماوي هل بيشتر هل نافي ستوديو دا هل بحث بي, بي بابا تيكر كنجي از وقتي تخوازم
1: ن قالك جرا من هنك بخبر جورا قوتنا هنك قوتنا بتيجي جرنا درينج دي كباب نبحمد ما روي شرطي حكومتي وشرطي دولتي وشون هاتنا ناف دف ناف شيكي أو بتيجي بسكريكتر دي كبن أما يعني وقت بخوازي أز تخمين دكم أو جي تقريبا بري نوروزي وأذهب ديتن بيشك ب ب بهولي يعني هب ديتنا كاك مسعود بارزاني وجناب بافل طلباني بري نوروزا بيشياما وشيبي
0: باش صلاح الدين تميرتاش أو فرسكا جرينجا بو هركسكي يا

0: دكتوره سوري نهاتيني بيساندن وام جريكي زخت بكين جريكي ام تكوشين بكين جبوكو ام
1: سياسات مدار و اندام دستي ريفبر او ابارتي اكتيا ديموكراتيك بي دي فوزا يوسف جي كانال هاشر ديار كركو دستورا سوريا هتا نها نهاتيا داني و چالاكي و داخوازا مسوگر كرنا مافين كردان دي رولا كم مزن دنيوي ساندنا دستورا نو يا سوريا دبليزه

0: نقصه مختبره كان بيشكوتون او خاكت هنا كمبلين لا بوتاسي نقصه يا كالسيوم نقصه
1: ناخذ لخوته وبغوتره مشتكي نادي
0: لا لا نابي تيجي تشكا اما ام نورينغان همي عندي زياري كشت قالي لسره خو معني من روجان لواني 2 كيلو خيار خو امو روجي هل ليره بهشتي حكي تني ميوه العالم هر همي امر الصماد يريته حكي تني الزرعات والدار ودرختها هر هم وكي صماد وانتي بايتيك وامانه همي وكاريه
1: تيسه بخيارك بخوي
0: تيجي خيار بو نايخو مقول روجانه علم 2 كيلو 3 كيلو خو مهم وخامنه

صوص عليه طاشن، وما نبيناه وبشكل زي كويس. دو بيبر خياري شو لك رجل شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشرب شنو بيتشر

0: ile millet akı bıkırdı. Haşte bu. Çağma ne bine. Yani va mana zani düşmini sene ki emi. Hatta amdaki rojel rojan çuar kararla kanari mera garramato. Rojel rojan hayanet men ihtimanu hakik kobne kız.
1: Maşallah. İhtiman belay ba to piros bu.
0: Zor.
2: Din kom din derim.
1: Bala.
2: Amim nala kanşi din derim no redin girin rastır.
1: Lashe sahbe.
2: Perverdiye ki İslami rekupi kenki.
1: Lashe sahbe. Amuş garakani balgıt bu to çi bu.
2: Vallahi her aynı işte. Her aynı o bu. Reydin girin. Çi
1: amuş garak. لمشكي تويا هميشا يتو الروع قل قد لياتي ناكي
2: ري او امشكاري بلا هي باوكم اويكا بمني وتبي هلا بيرم بيت هر ريديني شانام ريدين برمان خوا برسي كانو تو
1: ربك مزغوتو
2: بلا بلا
1: بوشي اوازيات الباسي ديني لا غلاك
2: دو والله يتر اما دين مسيري ايما يبو ام دنيا و ودنيا ايش بلا قيامتيش بلا
1: خوا با دار بيسا قنج يسا تاچن جولا امشكاري باوشانا قرن
2: والله براي من كمتر
1: كمتر
2: بالا كمتر
1: اسا
2: وكزونيا وكزونيا رزي ماكو اولاد وكزونيا ورانكاري بسرعاتوا
1: لشو صاحبه اوكاتي نيجو جينيو شغان مامكي
2: بالا بالا
1: لشو صاحبه
2: سباستا كم
1: زوجو سباستا
2: مامنس خوش نيجو رومونيو دايكو

0: باوك حزك هم نالكي لخوي باشتر
1: أرى والله أما صفتي مو باوشك وايا
0: حزك هم نالكي لخوي باشتر دوش خوين نكي
1: خوين نكي شي طالب كات
0: خوين نكي طالب إت الزورة
1: وايا
0: ديغيش كاكا
1: حزك هم جياني خوش بي
0: جن هنا منالي جاكي
1: بلا
0: إت خوي روي لدين بي منالك هاني روي لدين بي
1: I don't know. I don't know. I don't know. I
0: don't
1: know.
0: I don't
1: know. I don't
0: know. I don't
1: know. I don't
0: know. I نان دربی درگات هدی
1: وای درگاو بکیت و والله کی بو مو مالان ایتو خو پیو یعنی وا
0: ای پیو یعنی
1: انا ویکا لخدمتی او خلقا
0: لخدمتی خلقا تا اتوانی پیو تیپکا بیک پیو دیکو بیدا بدم او حد دیتو
1: باشا هندک جار باوک ک نصیحتی من الله کی کا امشگاری کا او گنجا یاخد او من علی زور لجوی ناگری بس يعني بس دواي كان صالح إن جابوا يدير كذا كأم قصي بهاكم كليتي بس زبط أنا بمشي وعزيز
0: أين الراسقين خا؟
1: بلى
0: أو أين الراسقين إيه كتو خوتي تيعي مني هركس كي خوتي تيعي مني تو تو دايكو باو تيجي شو بس دايكو باو كمصلحتي بنالي دايكو باو حمو كذي هركس كي كذا مصلحتي بنالي لو عنيه منال هاي بيبقى مصلحته وباوشي
1: بيه. واه منال هاي يعني قدر دايك باوشي نازله.
0: بيدهم لا إلا بمصلحته دايك باوشي بيه بس باونا قد بمصلحته منال ينبيستوا أو كان مشكلة لدمي درجة بس خير أبو منال كذي.
1: جيد.
0: لروي كسابت لروي أخلاقه لروي دسپاچی و امانت و لهم رویقا
1: یعنی توانی بلی انتنا خوشویستی دایکو باوک راستقینه ببیه مصلاحتا
0: ببیه مصلاحتا خوشویستی دایکو باوک لوانه منالم منال های بیه با مصلاحتا دایکو باوک
1: وایا
0: بس دایکو باوک
1: بس اول دایکو باوک ناوشتا
0: نخیر اشتنیه چکه او قصه ای که امر رو او دایکو باوک ای که لمیشکی
1: های استا منالو بکشو بکوروا تا چند جورایلی دایکو باو کن
0: امرو اوی زونه ماو من اون دیکه من جورایلی دایکو باو چی خوام من لوانی امرو منالا که وانه بی بو وانیه لبر امرو سوسیال میدیا تأثیری کرتو تسر
1: همو
0: تاچ

0: كنا دبوا ودانين وكاتي بربان خل إخواته وشربتي أبي بخليته مجمدو أي بس لما مجمدة أنا يا فريزري سلاجة إن هم أبي واحد جيري أنا أترشيل لما أوكي كمان بون من حظت لي دي أمي وراء بربان كيتو يا ميواني كتير يا خود حظ لشربتي كا دبي كي لتر داري يعني بجوري خانة وتك كتشيني كان في يسوع داري يعني أي والرب ذا أي كاتو طبيعي خوي بس وكا كريتو هروكو أو دخوايات وشربتك بقريتو بيخويت
1: ليرو پاشروی دنکه هنار کشراوکان کودک دینوه.

0: سيطره بكن كنترولي طواوي قروي هرمز بكنوانا
1: بس دكتور لسرتاي جنگكو براستي امريكا كانو اسرائيل كان بيكو كومالك امانجي زور جاواستري انا بوساوكو خود باسكي او كات هرباسي قروي هرمز لا ارانا بوانا انوت برنامج اتومي كي ايران گرفته برنامج موشكي كي ايران گرفته بروكسي كان ايران لناوچكا گرفته شوازي پارادار كرني ايران بو اوان اما ام بلاوس كشي سركي بو اسا بو اوان انا ما باسي گري هرمزه
0: اخر لبراوي تو اگر يكام ببوشوني من ديارا او برنامجك اوان ديان نام بتايبتي او هرشانيك اوان ديان كر كديامود اما بهمون هيك رجيم ايران يشكل برنامج هذا سرتش كان أبو كرفيم إيران لناوبرن وبطوابي سيسيمي أو ناوشوية هموي بجورن أو أبو أو يقدر كود هتاكو أمره بحقات ديار بيان نسوسر وإساكش أو كإساكا قطان دبين أو كشركة دكاتن يا أو كدتنانت دانوسانيش دكاتن تنهاو تنها أمريكا يا إسرائيل تارا ديك لموضوع إيران شو تدعانيه سرقالة بموضوع لبنان وموضوع حزب الله وانه.
1: وبيرمان نشى هالجار نكانيش عن لبيش إسرائيل كانيش بهمان شوي أمريكا.
0: بلى بلى كمال يشيشك إسحاق همويل يراكو بوانه بلى إيران لروي أبوري وانه زردي زور قوري كده. بلى عمل هندي روي سياسي وانه إيران توانيه تي أمجر وانه بريت وانه. هو موضوع هالجارنا لإسرائيل موضوع هالجارنا كبمزج كان كذكرية لأمريكا. وموضوع كاني أو موضوع قروي هرمزة كبطواوي تأثيري شي زور خرابي كدوة السر عبوري ناوتشاك بتايبد وعبوري دنيا وأمريكا وهمو أواني كلا خير وبير عندو ناوتشاك هي وأنجا موضوعي هزي بروكسية كزور بربلاوة أو هزي بروكسية كإيران هيتي لناوتشاكا بحقيقة زور بربلاوة كبوتا خطري شي قورت نكتنها بو أمريكا وزياتر بوتا خطري شي قورت بو بلاتكاني أو ناوشي أما السعودية يمن إمارات قطر عراق وأما لواني أردن دقريتواني سوريا دقريتواني لولا تركيا دقريتواني أما خطري شي زور قوري دروس كردوه وأسان نيتو أم شراء عوابتواني إساكا هل مسنبون من أقل أمرو جوشاني وبيه لقل أوي كباسي أوي عندك كون ينيري أوانو ينيري إيراني كان فيك وداني شنوانا لقل أوي كباسي ودك هدالي أما دانوساني كي زور بإيجابيانا بايستكا بلام لقل أوشا حرشة دكاتن آيه أم دوشتا فيك ودكريتا نخير فيك وداني
1: دكتور بو همو أنجاما كان قريعة وبدواي مانجي يازدوا
0: آخر أما لبر أوي دزانن حتاكو مانجي يازا اما اون دمان نما ابو مانيا ما وك زور زور كدا او انا ما ويش حوهش مانيا رابدوتا ني انتواني او سركوتنا السياسيه بدز بين الناس كدا اي لما وي امدو مانيا دتوان او سركوتنا بدز بين بو الا برو دوايد خاتن او اي دوايد خاتن بو موضوعي او انتخابات هبجارنا بريتواني اما كشي شي غوري بو استاكبو دتوان بلم بو خودي ترامب دروس كدو انا لبر اوا اما آسان يشوك موضوع ايران بحقيقات زور بربلا ولا نالشكا ولا بر اوا اما نيانتواني او برنامج كدا ديار ودانا بحساباتي امر يعني بونكر واساكا وكباس بانكر سيف ذكي موضوع كان لا اوان بوتا موضوعي قروي هرمز بوتا موضوعي شي قرن شوك بوتشي اما حساباتي خوي هي للرؤى بوري واني حساباتي زور قوريك اما لواني لزور رواني تأثيري زور خرابي هبه بو أمريكا لناوتشكا ولا همو دنيا
1: دكتور أما يعني كوي قصاكان من براستي أول نشانة أسا رجالاتي ناو راست أغريكي تيا داقير ساوا كوجان وكي زحمت بوا لبروي كبريشكي أغر بيرماننا چه بس بطنها لناو إرانا نماوتو كو خود باست كرت أسا للبنان ليمن شاركي زور قورو خيوناوي برواد چه براستي يمن كري زور زنگي كي قوري مترسي دار به بناو چکا پلانی درچونی امریکا علم شرط شیا پلانی د امریکانوی امریکا بوم شرط شیا پلانی ان هي اصلا
0: یګومان ولاتی چی اوا زلهیس او هاتوته او ناو چیا وګیسا کبم چرو پرې کبم شیوې ک شر دکاتن و دیپلوماسیتیش بکرد هینتن یګومان پلانی ان هي یما اویکا یما به حقیقت زور شروبه دکری لسر ام موضوع بلم اویکا یما دی بینین إما روكشي دروي أم بلانانية روكشي دروي بيوان دي دبلوماسي كان روكشي دروي تنانا الشركاني شكا دي بيينوانا لروي شرواني إما دي بيين وكو

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بريهمي عازب احسن

0: لموزيك لأكتينغ لشعرخانوة كاريكي زور زور جاوازك بطلبوا بإحساس بيك ودروس ما كردوا يوادار موتان بين سيري كان وكاكا جاروتي يشيدا كاجمال حوتي وارا لثلاري هنا تفرش حالة بين كالاوية موتان بيني زور زور سباس
1: هنرمند عرش عثمان نوترين برامي خوي بناو نشاني هبو نبو بلاو كردوا كا فيديو كليبكي تايبتي بو كاراكاش برام هناو برهمك لا تكستو آوازي خويتي هروكو فيديو كليبكشي لسر شاشي كنال هاش دابينن للاعن أمينة وكاري برامناني موزيكاكي بو كراوا وهروها للاعن ستوديوي آمكس وكاري درنان بو أم فيديو كليبك كراوا لباري برهمكشيو عرش عثمان الله هرچند كولتورا كان جي آواز بن هوار كردن بو ببختي هر يك زمانة هر يك آخالتن يبه عرش عثمان قراني بيجو هنرمندكي كردة لشاري سليماني لدائك بو درچوی هنر جوان کانی شاری سلیمانیه لسالی 2002 دستی با کاری هنری کردوا زیاتر با نصره و که زوربه جار خوی تکست با برهمکانی خوی نوسه و آواز و کاری موزیک با برهمکانی شکات اما شنویترین برهمیتی سال سر شاشه کنال هاش دای بینن.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيت